وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

وعلى كتر البرد نار ما بتشعل فيها. وين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت الديك والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا

اثنين، الأول من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وإن ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم .org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

وعلمت حين العلم لا يجدي الفتى أن التي ضيعتها كانت معي. كلمات كتبها الشاعر اللبناني الكبير إيليا أبو ماضي منذ سنوات طوال، نراها هذه الأيام وكأنها تتكرر أو وكأنها أصبحت أمنيات، بعد أن علمنا أن أشياء كثيرة كانت معنا سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العام. وإذا وسعنا البكار بشكل أكبر ونظرنا إلى المدن والبلدات والقلاع التي أصبحت تحت الاحتلال، نردد مع إيليا أبو ماضي: وعلمنا حين العلم لا يجدي الفتى أن التي ضيعناها كانت معنا. وماذا ينفع البكاء على الأطلال حين تكون الفرصة أمامنا للمحافظة على نعم وهبنا إياها الله؟ لا ندرك قيمتها إلا حينما تغادرنا، ونجلس نندب وننتظر أن تعود إلينا ولن تعود.

حلقتنا لليوم كالعادي حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتبة الموسيقية القديمة.

صحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

مع انطلاقة شهر جديد وأسبوع جديد، كيف يبدأ طقس هالأسبوع؟ طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال الأيام القادمة، التي ستشهد ارتفاع بدرجات الحرارة من بعد منتصف الأسبوع. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس التنين غائم جزئيا مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة وظهور الضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، واللي عم تكون دون معدلات الموسمية لشهر حزيران بقليل، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 18 وصولا لل 27 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 13 ولغاية 23 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة عم تكون من 17 ولغاية 28 درجة نهارا. الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فمرتفعة وتسجل بين 60 لل 85.

لغاية الآن ومع انطلاقة شهر حزيران لم تدخل الصيفية بقوة بعد درجات الحرارة تعتبر ضمن معدلاتها الموسمية، وليس هناك من موجات حر شديد كما يبدو بتفاصيل نشرة مصلحة الأرصاد الجوية لهذا الأسبوع.

كما أن هناك استقرار بالأحوال الجوية، نتمنى وندعو أن ينعكس هذا الاستقرار قريبا على الأحوال الطبيعية بهالبلد المش طبيعي، لا شتوية ولا صيفية.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين الأول من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. التطور الأخطر عشية الجولة الخامسة من المفاوضات، التمدد الإسرائيلي يسقط القلعة الاستراتيجية ويتعمق شمالا. إسرائيل تطلب ضوء أخضر أمريكيا لقصف بيروت وتعلن السيطرة على قلعة الشقيف. لبنان أمام مجلس الأمن غدا بدعوة من فرنسا بعد التصعيد الأخير. بلديات في الضاحية الجنوبية لبيروت تدعو المدارس إلى تعليق التعليم الحضوري حتى إشعار آخر. ألمانيا تبدي قلقا بالغا من التوغل الإسرائيلي جنوب لبنان. ماكرون لا شيء يبرر التصعيد في جنوب لبنان، ووقف القتال بات ضرورة. النيابة العامة البحرينية كشف تمويلات مرتبطة بإيران والعراق ولبنان ضمن تحقيقات لتنظيم مرتبط بالحرس الثوري.

هذا وراء تمديد الحماية المؤقتة للبنانيين في الولايات المتحدة. التوسع الأخطر للتمدد الإسرائيلي والعين على واشنطن. نواف سلام: اخترنا المفاوضات الأقل كلفة لحماية لبنان. تقييم لبناني لنتائج اجتماع البنتاغون هيئة البث: اللقاء انتهى بدون أي قرارات واضحة. الرئيس عوني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية

الأمريكي لضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. اليونيفل مساهمة في آلاف المشاريع الإنمائية جنوبا دعما للمجتمعات المحلية، والمسار السياسي والدبلوماسي يبقى الحل الوحيد الممكن للنزاع. تفاوض لبنان وإسرائيل متاح لحصر السلاح جنوبا، ولكن اجتماع البنتاغون لم يوقف النار ويهدد مسار المفاوضات السياسية. نداء صور والنبطية لمدينة مفتوحة خالية من السلاح. مصر تتضامن مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة. ألفاريز ومارشال تستأنف تدقيقاتها في مليارات الدعم المفقودة والتحويلات. وزير الخارجية السوري يواصل لقاءاته من أجل عودة المفاوضات. اتفاق واشنطن وطهران يهدد مستقبل نتنياهو، وترامب قد يزور إسرائيل. عمان تدخل دائرة تهديدات، ومناوشات هرمز تختبر الهدنة الهشة. العراق يترقب تداعيات فيضانات الفرات في سوريا، هل تتحول الأزمة فرصة لتعزيز الخزين المائي؟ سرايا السلام إلى الدولة، هل يبدأ الصدر إعادة رسم المشهد الشيعي في العراق؟ نتنياهو يريد السيطرة على 70% من غزة، هل يعود مشروع التهجير إلى الواجهة؟ ترامب ورئيس الشرع يبحثان هاتفيا رفع ما تبقى من عقوبات على سوريا. الرئاسة الإيرانية تحسم الجدل، بازشيكيان لم يستقل. مستشار خامنئي اتهم ترامب بخيانة الدبلوماسية، والجيش الأمريكي يعطل سفينة متجهة إلى إيران. غروسي مخزون إيران النووي عقدة أساسية، وستون يوما حاسمة نحو اتفاق نهائي.

وفي النهار كتب غسان حجار اللبنانيون أرقام منسية، وكتب فارس خشان خطة الجيش اللبناني لإسقاط عقيدة الضاحية. إلى عناوين جريدة الأخبار.

نيروبي لبناني أمريكي يضغط لإلغاء جرم التواصل مع العدو. صورة قلعة شقيف لا تحقق أمن المستوطنات، الصواريخ تمتد من الجليل إلى حيفا. باريس تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان. وزير الخارجية المصري: حصرية السلاح ضرورة لحفظ أمن لبنان واستقراره. بلدية حارة حريك تحذر المؤسسات التعليمية من العودة الحضورية للمدارس. عوائد الخزينة تضغط على واشنطن، لماذا تخشى أمريكا عتبة 5%؟ التدقيق الجنائي 2. حاكم مصرف لبنان يعد بإصلاح انتقائي. الإذلال الإسرائيلي لفرنسا مستمر، منعها سياسيا وتقييد قواتها جنوباً.

القاهرة قلق من غطاء أمريكي لانتهاكات إسرائيل حتى بعد الاتفاق. إعلان الصدر حل السرايا لا يلزم أحداً. المقاومة متمسكة برفض تسليم السلاح في العراق. إيران تشدد إجراءاتها في هرمز، والتعاون الإيراني العماني يغضب ترامب. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: تقدم ملحوظ في المفاوضات، وخطوطنا الحمراء تشمل إنهاء الحرب في لبنان. بالأرقام، كيف استنزفت الحرب على إيران الترسانة العسكرية الأمريكية؟ بسبب التقارب الأرمني الأوروبي، موسكو تستدعي سفيرها من ياريفان. واشنطن تعتزم تسريع انسحاب قواتها من أوروبا. طوكيو ترفض اتهامات بكين: لا نمارس نزعة عسكرية جديدة. جروسي يحذر من كارثة نووية بعد الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيا. ترامب يعين توم براك مبعوثا خاصا إلى سوريا والعراق. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: الاستقرار الإقليمي يبدأ من لبنان. الشرع يدعو ترامب إلى رفع العقوبات المتبقية على سوريا لإنعاش الاقتصاد. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين: ماذا جرى بين الوفدين العسكريين في البنتاغون؟ إلى عناوين نداء الوطن. الجنوب بين نزع السلاح أو نزع السكان. سقوط قلعة شقيف يعقد المفاوضات مع واشنطن. اختفاء صواريخ الحزب الدقيقة، فداء لإيران لا للجنوب. النازحون شمالا يلجؤون إلى الأنشطة التجارية استعدادا لنزوح طويل الأمد. من شقيف إلى القرعون، سقط التاريخ على مذبح مشروع حزب الله. ماكرون يدعو إلى اتفاق أمريكي إيراني عاجل، ويشدد على وقف التصعيد في لبنان. بري أضمنوا التزام المقاومة بوقف النار، لكن من يوقف إسرائيل؟ نتنياهو يأمر بزيادة التوغل في لبنان للتضييق أكثر على الحزب. مصر تؤكد دعمها لسيادة لبنان وتدعو لانسحاب إسرائيل الكامل. الجيش يحذر: بلغوا أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشموع. محافظ البقاع يناشد فتح المزيد من مراكز النزوح في البقاع الغربي. المفتي دريان عاد من السعودية بعد أداء مناسك الحج. للمملكة مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين. النائب إبراهيم كنعان يدشن أول حديقة متخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعميم هكذا مبادرات في زمن الألم والدمار. بعد سقوط قلعة شقيف الاستراتيجية، رفع العلم الإسرائيلي على القلعة وعلم لواء جولاني. وزير مرقس يدعو رئيسة الصليب الأحمر الدولي لمتابعة حماية الصحفيين. الرئيس نواف سلام: المفاوضات ليست مضمونة النتائج، لكنها الخيار الأقل كلفة. وليد جنبلاط:
لا يمكن نزع سلاح الحزب بالقوة، وإسرائيل تفكك الصياغة التقليدية للشرق الأوسط. دار فتوى طرابلس تجمع نوابا ومرجعيات دينية لمناقشة قانون العفو العام. تعديلات ترامب تطلق جولة أخذ ورد جديدة مع طهران. إيران والهدنة الرمادية، تفاوض بالنار لا بالدبلوماسية. مباحثات هاتفية بين الرئيس الشرع وترامب حول مستقبل المرحلة في سوريا. قاليباف، لا اتفاق بدون نتائج ملموسة، ولن نقبل بأي اتفاق مع واشنطن دون ضمانات مؤكدة. نتنياهو أمام ضغوط داخلية قد تدفعه إلى الاستقالة والانتخابات المبكرة. 6 مليارات دولار في قطر على طاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران. المتشددون في إيران يضغطون لعرقلة أي اتفاق مع الولايات المتحدة. وفي نداء الوطن، كتب الخبير الدستوري الدكتور أنطوان مسرة عن مئوية الدستور 3 توجهات للمستقبل. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، واشنطن وطهران تشددان شروط الاتفاق بالضمانات. ترامب يتمسك باليورانيوم وأمن مضيق هرمز، وحكومة بازشكيان تخطط لتطورات غير متوقعة. الزيدي لرفع سقف المواجهة مع الفصائل العراقية، كشف في لقاء مع الشرق الأوسط عن تلقيه عرض رشوة ب$200 مليون للتستر على فساد في وزارة النفط. أمريكا تنصح لبنان بالاستمرار في المفاوضات رغم تسارع التطورات الميدانية ووصول إسرائيل إلى قلعة الشقيف. توم براك مبعوثا رئاسيا لسوريا والعراق، ترامب قال أنه سيواصل مهامه سفيرا أيضا لدى تركيا. كييف نفت اتهامات روسية لها باستهداف المحطة زابوريجيا، تحيي المخاوف النووية. محمد بن سلمان والرئيس ماكرون يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات في لبنان بعد دعوة فرنسية. الداخلية السورية تكشف تورط سفاح مجزرة التضامن بقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي. لبنان يرزح تحت وطأة النزوح الداخلي ومطالبات بإعلان الطوارئ في بيروت. نتنياهو يشيد بتحول حاسم بعد السيطرة على القلعة في جنوب لبنان. البحرين، التحقيقات مع عناصر الحرس الفوري أكدت ارتكابهم جرائم ماسة بالأمن. إشادة أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال موسم الحج. الشرع لترامب لرفع ما تبقى من عقوبات، خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري. الرئاسة الإيرانية تنفي استقالة بازشكيان. تركيا تطرح إمكانية إنشاء منصة إقليمية للتعاون في تحقيق استقرار المنطقة.

صور الأقمار الصناعية تظهر إصلاح مواقع صاروخية تحت الأرض في إيران. رغم التراجع جراء حصار هرمز، النفط السعودي يهيمن على 45% من واردات اليابان. هل انتهى عهد الذكاء الاصطناعي المدعوم؟ فيليب وود يسبر تاريخ الأقليات الدينية في العصور القديمة. موسيقيون مصريون يشتكون من أزمة تشغيل. لماذا تتصدر مدينة الغردقة المصرية قوائم الأفضل في السياحة عالميا؟ وفي الشرق الأوسط، كتب شاري الزايدي عن حجارة قلعة شقيف لو تكلمت. وكتب سمير عطلة عن اللعبة والمؤامرة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. يقول مقاول لبناني إن تنافسا بدأ يطل برأسه بين مستثمرين لبنانيين وآخرين إسرائيليين في جزيرة قبرص، حيث يعمل كل طرف على تأسيس موطئ قدم قريب جغرافيا في ظل عدم وجود استقرار أمني في البلدين. آخر همنا خلينا بهمومنا الداخلية، يروحوا يستغروا يفتحوا دكاكين تجارية ومؤسسات وين ما بدنا، خلينا نحن بحالنا. بكفي عواهم واصل على قبرص. أقدم حزب ذات توجهات يسارية على فصل إعلامي من صفوفه اعتراضا على مواقفه المؤيدة للتطبيع ودعواته للسلام مع إسرائيل. شو هالأجواء الديمقراطية هاي؟ ما بقى وين المشكلة إذا كان في آراء متعددة؟ حتى لو كان الواحد ضدها، مش هيدي الديمقراطية كل واحد بيقول رأيه؟ مش هيدي الحرية اللي بتنادوا فيها؟ ولا الحرية اليسارية بس للرأي اللي من صوبنا باقي الآراء مصير الدعس؟ هيدا أكيد من جماعات اليسار البراميلي المؤيدين دائما للديكتاتوريات بحجة فلسطين. يقول وزير أن ثمة سفراء لا يرسلون أي تقارير سياسية من بعثاتهم في العواصم التي يتواجدون فيها إلا بالإطارة، إضافة إلى أن عددا منهم من غير المؤهلين لمهمات من هذا النوع. مش على أساس عملنا تشكيلات دبلوماسية جديدة واخترنا بعض الأسماء الفريش يلي راحت لحتى تنعش الخارجية بالمعلومات وبالعمل الدبلوماسي الجدي بعيدا عن العمل الدبلوماسي يلي كان مركون على الرف؟ شايدي الأسماء أنتو نقيتوها مين نقاها؟ بعدين إذا لقيتوا أنه سفير مش ناجح بمهمته وين المشكلة إذا بدلناه يعني؟ إلى أسرار جريدة الجمهورية. كشف مصدر مطلع أن شركات استشارات أمريكية بدأت إعداد دراسات حول فرص الاستثمار في لبنان بعد تثبيت أي اتفاق إقليمي واسع لوقف النار. الطاقة والغاز والممرات البحرية هي من الأسباب الرئيسية لكل هالحروب يلي عم تشوفوها، فطبيعي من بعد وصولنا بيوم من الأيام لوقف لأطلاق النار أن تكون المشاريع الاقتصادية هي عنوان التنافس محليا وخارجيا. تبين أن بعض القوى السياسية باشرت مراجعة خطابها الإعلامي خشية الوقوع في عزلة دولية مع تبدل الأولويات الأمريكية والخليجية تجاه لبنان. عدلوا عدلوا بخطابكم الإعلامي، كوعوا أسهل شيء التكويع. هلا هو عادي الإنسان يعمل مراجعة نقدية ويحاول يصلح مواقفه، بس يكون عن ثبات مش تكون عن غير قناعة. تعددت الشكاوى من قاضي التحقيق في بيروت بسبب تأخرها في إنهاء التحقيقات وما ينجم عنها من تأخر في إصدار القرارات الاتهامية ضد متهمين أمضوا أشهرا طويلة قيد التوقيف معظمهم بجنح مختلفة. وحدا سمع من هاي الشكاوى؟ وقفت على القاضي ثلاث ارباع القضاة هيك، كله تأخير للملفات والألاف قابعين بالسجون دون محاكمات بأمور يمكن ما تستاهل أي شهور إضافية. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز.
هذا الحديث في الأروقة الدبلوماسية في الخارج عن المدة التي ستبقى فيها إسرائيل في القرى التي سيطرت عليها جنوبا، وكيفية مساعدة لبنان على التأقلم مع هذا الواقع الذي سيكون طويلا. وهنا الحديث عن سنوات لا تقل عن الخمس، وبالتالي فإن عمل المنظمات غير الحكومية سيركز على مساعدة النازحين وكيفية إيجاد مراكز إيواء طويلة الأمد. هيك لا أنتوا استفتيتوا فيها وطلعت معكم أنه على قليل القصة رايحة 5 سنين. يا إلهي، علم من مصادر مطلعة أن شركة ليبانون نت تقترب من إبرام اتفاقية تعاون مع شركة ستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في لبنان وسوريا. وبحسب المعلومات فإن الشركة مملوكة لشخصية أمريكية، الأمر الذي ساهم في دفع المفاوضات الجارية مع ستارلينك إلى مراحل متقدمة. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه خدمة الشركة لتوسيع حضورها في لبنان بعد حصولها على التراخيص اللازمة للعمل ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة. هي التراخيص مش الحال، يعني وقعت عليها الحكومة من فترة، ومفترض ستارلينك تكون موجودة بالأجواء اللبنانية رغم بعض الاعتراضات التافهة اللي بتقلك انه لا وعى دخيلكم يخترقوا التجسس وإن مخترقين للعظم. قال مصدر وزاري إن تناسل محطات إخبارية سياسية خارج الإطار التنظيمي إنما هو جانب من جوانب الفوضى اللبنانية القائمة. طبيعي هالمنصات والمواقع اللي عم تفرخ بشكل يومي وتنتشر مثل الفطريات كلياتها إلى بعض الدعم الخارجي وكلياتها إلى بعض الرسائل اللي أساسها الفتنة، وهيدي بتعطيك فكرة عن الفوضى الإعلامية الموجودة واللي بحاجة لضبط لحتى ما تتطور الفتنة الموجودة من خلاله. إلى أسرار نداء الوطن. تتزايد الشكاوى في صيدا من ظاهرة السيارات التي تبث أناشيد ولطميات وسط تساؤلات حول أسباب غياب الإجراءات الرادعة منعا لأي استغلال ولدرء إثارة حساسية لا يحتاجها أبناء المدينة في هذه المرحلة الدقيقة. حياة قلبهم إشعال الفتن، بيعرفوا أنه هالأمور مستفزة فبيستفزوا الآخرين بدل ما يكونوا مؤدبين. يلا اتركون يلطموا، حرام يعني ماشي الحال كمان اللي انت ما يلطموا على اللي عم يصير. تلفت أوساط سياسية إلى أن المبادرات التي انطلقت من صور والنبطي لإعلانهما كمدينتين خاليتين من السلاح تعكس تحولا لافتا في المزاج الشعبي داخل البيئة الجنوبية، وتعد بمثابة اعتراض مباشر على واقع السلاح ودوره في استجلاب الدمار والدماء. من بعد قرب وصول العدو الغاشم إلى مدينتي النبطية وصوره من بعد الدمار الهائل، صدرت هاتين المبادرتين لإعلان مدينتين منزوعتي السلاح أو مدينتين مفتوحتين. طبعا هذه المبادرات قوبلت بالتخوين المعتاد. رح بيكون لنا وقفة مع تفاصيل هالمبادرة وشو المقصود فيها بالقسم الثاني إن شاء الله.

تشير مصادر مطلعة إلى أن الهجوم الذي شنه النائب السابق وليد جنبلاط على سمير جعجع محصورة بالرجلين ولم تمتد لتشمل القاعدتين القوتية والاشتراكية، إذ أن رئيس الحزب تيمور جنبلاط لديه رأي مختلف عن والده ومقاربة حاكي التغييرات التي يعيشها لبنان، وبالتالي لم يقطع خطوط التواصل مع معراض التي تتفهم هواجس جنبلاط الأب وتعول على تحرك الابن. هلأ صار في بعض الاشتباكات على مواقع التواصل بين أبناء الحزبين، إنما ما وصلت لدرجة كتير كبيرة نتيجة المواقف المختلفة فعلا لتيمور جنبلاط عن والده، المواقف التصعيدية اللي ما كان إلا أي لزمة سوى فقط الظهور. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال أحد أعضاء الوفد الإيراني المفوض أن القيادة الإيرانية في دائرة اتخاذ قرار بالدخول على خط الحرب في لبنان في ضوء التصعيد المتمثل بتهجير واستهداف مدينتين لهما مكانة دينية مقدسة هما صور والنبطية، والتهديد بالعودة لاستهداف بيروت. وقال إن طهران أبلغت واشنطن عبر الوسطاء أن تصريحات نتنياهو تؤكد قناعة إيران بأن واشنطن منحت الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات، وأنه ما لم تتوقف فإن إيران سوف تقوم بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة، وإن قوى محور المقاومة في اليمن والعراق تستعد للمشاركة لردع إسرائيل. انتبهوا، هني ما قالوا بالأخبار أنه بدون يتدخلوا الإيراني هلأ، قالوا لك بصدد التدخل، إن 90 يوم عم ناكل قتل كجبهة إسناد طهران وهني ما سندونا بفتيشي. بس قال لك انه بما انه احرجوا هلا نتيجة الغضب اللي صاير والمواقف اللي عم تطلع من ابناء البيئة انه وين ايران اللي فتحنا هالجبهات كرمالة، فهلا عم يطلعوا لك هاي الخبرية انه احنا بصدد التدخل والنيلة لواشنطن، اذا بتضربوا بنضرب، رأيتكم تضربوا ما حيتدخلوا ويزدوا اي شيء، انتوا مجرد بضاعة للاحتراق كرمال عيون المرشدين.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتم عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورك. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجع دنجية الحشاشين الشتامين النقيقة. عجقت ملفات طبعا مع بداية الأسبوع التطورات الميدانية، الميدان، الكلمة للميدان، تلك الكلمة التي استخدمت كثيرا والتي التعن سلافة قد ما تم استخدامها عم تنعكس سلبا على اللي اخترعوها. الميدان يا حديدان يتكلم بلغة مؤلمة لأي مواطن لبناني يحب وطنه بشكل حقيقي، لا يتاجر بمحبته ولا يرهنه لمشاريع خارجية شيطانية. يعني إذا بدنا ننظم الانترو وننظم الفقرات لليوم، خلينا نقول إنه بالانترو بتعرفوا الأوضاع كانت عم نختمها بالأسبوع الماضي، لملمنا هلا ملفات العيد والأضحى والحج وكل هالأمور أي والتفاصيل، وبدنا نرجع بزخم المواضيع السياسية والأمنية والعدوان الإسرائيلي المستمر والاحتلال المتوسع يلي وصل على مشارف النبطية وصور، واللي كان عم يقدم بالأمس قلعة شقيف التاريخية يلي عمرها 900 سنة. يوم الجمعة بنختم ونقول أن هناك الافتتاح للمسار الأمني بالتفاوض اللبناني الإسرائيلي بالبنتاغون. هذا الاجتماع الذي يبدو أنه كان فاشلا إذا ما بدنا نقول أكثر، يعني اجتماع استمر لمدة 6 ساعات، كان هناك تصلب بموقف الجيش اللبناني بموضوع لا بحث بأي مواضيع أو أي نقاط قبل الوصول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار والامتناع عن مزيد من التوغلات. وبما أنه هذه القصص ما صارت، الاجتماع يبدو أنه رايح إلى منطقة رمادية ما جابت أي نتيجة. هلا بكرة عنا جولة جديدة تعتبر الجولة الخامسة من التفاوض والرابعة من التفاوض السياسي ستنطلق في وزارة الخارجية، وبالتالي بعدنا علقانين عند نفس العنوان، وقف اطلاق نار حقيقي يطالب به لبنان للانتقال إلى خطوات أخرى من أبواب التفاوض، بينما العدو الإسرائيلي يرفض هذا الأمر ويمعن في جرائمه ومجازره ومزيد من توغلاته الميدانية.

لا شك عم تسمعوا عن الرغبة الإسرائيلية والطلبات اللي صارت واضحة وعلنية من رئيس حكومة العدو بأنه حابب بس يضرب، يعني مش مكتفي بكل هالتوغلات، بده يضرب بيروت. إنما اللي منعه هو أبو عمر ترامبو يلي لغاية الآن ما أعطاه الضوء الأخضر، والله بيستر إمتى بيعطيه الضوء الأخضر. هيدا بالنسبة للناس اللي بيزيدوا بيقولوا لك إيش عم يجي بالتفاوض، إيش عمل التفاوض، هيدا مسار دبلوماسي. لولا كانت كل لبنان عم يعيش نفس الأجواء اللي عم تعيشها البلدات الجنوبية. تخيل بس للحظة انه نكون رفضنا على العرض الامريكي، اننا بدناش نقعد معكم على الطاولة، شو كان وضعنا بلبنان كله على بعضه. هذا للناس اللي بتفهم طبعا، للناس اللي بتستوعب. اما ابو راس مربع فمش رح تقدر تقنعه باي شيء، هو مبسوط بهالبارودة، والبارودة ما جابت عليه الا مزيد من البارود. أكيد مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هو منفصل من حيث الشكل عن المفاوضات المستمرة أيضا بين الشياطين لمحاولة الوصول إلى وقف لإطلاق النار أيضا أو تمديد للهدنة لمدة 60 يوما بأقل الأضرار على الفريقين، خاصة على أبواب المونديال وكأس العالم. هالأمر اللي له أهمية كتير كبيرة اقتصادية. هذا الأمر موجود بتفاصيله بالمقال اللي اخترنا لكم إياه لليوم لحتى نقرأ منه.

أكيد الناس اللي تابعت بأسى رفع علم جولاني وعلم العدو الإسرائيلي على قلعة شقيف، هيدي الناس اللي كانت منها حقيقي ومنها متباكي فقط على هذه الأحداثيات، هن ذاتهم المؤمنين بسردية الميدان. الميدان بيننا وبينكم الليالي والأيام والميدان، شفنا عم نشوف الميدان شو. الحمد لله، شو بدك يا رجل، الحمد لله على نعمة سلاح المقاومة، لولا هيدا سلاح كان العدو الغاشم وصل على التشقيق. وصل ماشي بحق. اوكي يلا، سلام. الحمد لله على قوة الردع اللي عنا ياها، وقال يا لطيف العدو الغاشم شو كان عم. نحن اساسا استدرجناه يا جماعة، ما بتفهموا بالتكتيك، هيدا استدراج يا حبيبي، هيدا استدراج. نحن قصد استدرجناه للعدو الغاشم على قلعة شقيف لحتى نفجروا فيها ونشقفوا. ما اسمه شقيف، كيف نشقفوا؟ منشقفوا بالشقيف. بس نحن جماعة تفكيرنا على قدنا، سيزيجين، ما منفكر، معنا التكتيك يا جاهل، معنا أفكار التكتيكية ومعنا حياكة السجاد الإيرانية وكل هالشعارات والعبارات، ففهمنا على قد على قد يعني، ما بنشوف غير الدم خيرنا. بينما هن اللي مخططين تكتيك هذا حبيبي، نحن استدرجنا العدو الغاشم وفوتناه بالغصب، بالقوة غصب عنه على تشقيف لحتى نشقفه جوا. وبكرة بتشوفوا، بكرة إذا مش مصدق، مش بكرة يعني، بكرة بعد ولا بعده بعده يعني، بعد كم شهر بتشوفوا. انتو شو فهمكم الخطط العسكرية؟ انتو شو فهمكم التكتيك الميدان يا حديدان؟ على كل هذا الحدث الجلل الذي حدث بالأمس وأول من أمس، ومزيد من التوغل ومزيد من التهديد لصور والنبطية والبيانات اللي طلعت من أهل المدن، كلها تفاصيل رح تكون موجودة معنا بالفقرات القادمة يلي عنوانها ردات فعل أبناء الحشاشين، سواء أبناء العصابات أو سواء جعدنجيتهم على هذا التوغل. على شو ركزوا؟ هل ركزوا على إسرائيل ولا ركزوا مثل العادة على الداخل؟ تعرفوا الجواب، طبعا ركزوا على الداخل، بالعكس هن مبسوطين يمكن بهذا التوغل، هيك بيعطيهم ذريعة إضافية للسلاح. بعض العناوين الموجودة معنا بالقسم الثاني لليوم. طبعا عنا كمان عنوان كتير مهم تعرفوه، في عيدية، العيدية هالمرة من جماعة الحشاشين مختلفة عن باقي العيديات، لكن شو اسمه أضحى، عليكم تضحوا. تكتيك تكتيك يا جاهل.

على أبواب دخولنا الشهر الثالث من معركة إسناد طهران أو الثأر للدماء الزكية لسماحة المرشد من جامعتهم. تلك المعركة التي افتتحت بالصواريخ الستة هي عم نفوت بالشهر الثالث لألا من بعد مرور 90 يوم. وأيدي المرحلة بكرة رح نرصدها بفقرة كاملة إذا الله راد لحتى نعطيكم نتائج المبهرة لمعركة الإسناد الثانية يلي إسا أبهر من الإسناد الأولى وكل واحدة أبهر من الثانية. صرنا معودين يعني أي مراقب للأجواء بيصير متعود تماما على ردات الفعل عند كل انتكاسة للعصابة الإيرانية المسلحة التي تختطف لبنان واللبنانيين كرهائن تفاوض عليهم سواء هي أو سيدتها الفارسية. عند كل انتكاسة وعند كل سقوط لبلدات جديدة وعند كل هزيمة وخسارة كيف بدنا نحن نرتي الموقف؟ كالعادة منوجه البندقية إلى الداخل سواء البندقية الحقيقية أو البندقية الكلامية أو التخوين والتحريض على الداخل على الدولة على الإخوة بالوطن على محتضني النازحين على المناطق والبلدات بأي طريقة ممكنة لا بل بشتى الوسائل. لماذا؟ لكي ننسي الجميع خاصة مع ارتفاع الأصوات المعترضة من داخل البيئة.

على هذه الخسائر الهائلة وعلى هذه الانتكاسات يلي وصلت إلى قلعة الشيف. فبالتالي صرنا معودين عند كل انتكاسة التعبير بيكون من خلال إسهال التصاريح الإعلامية للنواب والوزراء والسياسيين التابعين لهذا المحور المجرم، بالإضافة طبعا لردات الفعل اللي بتكون من خلال تحريض الناس والجعدنجية والحشرات والجيوش الإلكترونية. تعالوا حتى نشوف كيف كانت ردات الفعل على هذا الحدث الجلل يلي مثل ما قلنا هو مفترض أي مواطن لبناني مؤمن بلبنان كله على بعضه 10452 يكون عم بيهزه من داخله لما بيرجع بيشوف هالبلدات عم تسقط الوحدة تلو التانية، لا بل التهديد عم يوصل إلى صور والنبطية. وهلأ آخر الأخبار العاجلة هلأ طازة بتقلك إنه السلطة والإدارة الأمريكية أعطت الإذن لنتنياهو لعودة ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة تعسر المفاوضات. مع كمان كل ما تتعسر المفاوضات اللي عم تجريها الدولة كل ما بدك تكون ردات الفعل بالميدان. مش انتو قلتوا الكلمة للميدان؟ هيدا الميدان يجدبن. كانت ردات الفعل بالأمس، ردة الفعل الأولى كانت الدعوة للتظاهر قدام السرايا الحكومي. حشود هائلة، يعني تظاهرة مليونية للاعتراض على الدولة، وطبعا الهتافات المعتادة جوزيف عون سهيوني سهيوني، نواف سلام سهيوني سهيوني، وانتو عم تتنازلوا وانتو عم تروحوا تعدوا مع العدو الإسرائيلي وانتو عم تبيعوا دمنا وانتو بتتحملوا المسؤولية. وكأنه نرجع لنقطة الصفر، وكأنه الدولة هي اللي فتحت هيدي المعركة وقالت نحن بدنا نسأر لفخاد المرشي، وكأنه الدولة هي اللي أطلقت الصواريخ، مش هي الدولة يلي عم تحاول تمسح كل هيدا الوسخ يلي جلبته لألو العصابة الإيرانية المسلحة وجماعتها. بالمقلب الآخر طبعا سيل من التصريحات التي تحمل الدولة المسؤولية لهذا الإذعان والوعد بالمحاسبة والانتقام. يعني خذ مثلا هيدا النائب المفترض من وجه الصحارة بكتلة لحمة ولبنة علي فياض، بعيدا عن تصريحات حسن فضل الله وبقى التافين، يعني قال لك النتائج الفارغة لاجتماعات البنتاغون الاجتماع الأمني يعني تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر. عال تمام خي علوش، فشل أيضا المسار فاشل، يا ريت بتعطونا المسار الناجح اللي عندكم. هل سقوط قلعة الشقيف ورفع علم إسرائيل عليا وعلم جولاني هو المسار الناجح للسيك الأحلاح؟ هل الوصول إلى كل هذه البلدات المحتلة وكل هذا الكم من النزوح والتهديد بالوصول إلى، يعني نحن عم نحكي بقلعة الشقيف اللي هي عقدة جغرافية كتير مهمة، اللي بيعرف بالبيانات العسكرية أو اللي قرأ عن هالموضوع بيعرف قديش هي عقدة جغرافية مطلة على صور والنبطية، لا بل هن إسها سعين لا سكنت على الظاهر أو المقر تبعيتها اللي إسها بيركزوا بالنار على كل المنطقة ساعتها ويمكن يوصلوا للأول طالما مش عم بيلاقوا هالمقاومة قدامهم. هل هذا المسار تبيت سلاح مسار مجدي؟ يعني إذا أنت قاعد عم تقيم تجربة الدولة بالتفاوض المباشر، أنت الطريق اللي حضرتك سلكه هل مساره مجدي؟ هل جاب نتيجة ولا جاب على البلد الكوارث والخراب؟ أنه ليه بكون تلوموا الدولة على خيارها وأنتوا ما بتحاسبوا أنفسكم ولا بكون حدا يحاسبكم؟ بالعكس دايما بدنا نزلت المسؤولية على آخرين. الحق على الدولة، نواف سلام صهيوني، إبراهيم ريحان، مريم مجدولين، مين زياد، أي حدا، هودي هن اللي محرضين واللي هن استجلبوا العدوان. أما نحنا فنحنا والله ما عم نعمل شيء، نحنا أبدا كل اللي عملناه بس فتحنا جبهة إسناد غزة ورجعنا ندفع فتحنا جبهة إسناد، هنو قال لك الألات بتستاهل تردوا علينا؟ ليش انتو دعمتوا خيار الدولة؟ ليش انتو وجهتوا الدعم لخيار الدولة لحتى تروح الدولة قوية على التفاوض؟ ولا كل مرة عم تروح من قسمة كل مرة عم تروح أضعف، انتو عم تضعفوه أكتر، عم تقدموا أكبر خدمة للعدو الإسرائيلي لما بتودوا الدولة على التفاوض بموقف ضعيف، سواء الدولة بالتفاوض السياسي أو الجيش بالتفاوض الأمني. قال لك النتائج الفارغة لاجتماعات البنتاغون هي تؤكد فشل الرهان على ماشي، هذا الرهان فاشل، انتو رهانكم ناجح؟ ما بتعملوا مراجعة؟ برافضين تسمع أي صوت تاني؟ ما عم تشوفوا النتائج تبيت رهينكم الفاشل؟ لا ما عملين، احنا بس فينا الرهين الفاشل للدولة. سألتوا بس سؤال هيك شي مرة انه لو نحن رفضنا كدولة، مش الدولة رفضت المبدأ التفاوض المباشر، شو كان عم بيصير؟ هيا عطى الإذن لضرب الضاحية، لا كان في مطار ولا كان في مرفأ ولا كان في منافذ حدوديه، وكانت الادارات العامه كلها عم تنضرب اذا لبنان رفض. انتم ما بتفكروا بمنطق الدوله؟ مشكله انتم عم تحكي مع ناس
أبناء عصابات ميليشيات بيفهموش بمنطق الدولة، مش عايش، مش متعودين على منطق القانون والدولة والانتظام و كل هالأمور هاي بالنسبة لهم هاي أمور ما بيعرفوا فيها، مش فاهمين فيها. إذا هن الدولة اللي تبعين لها التي تعتبر دولة بتمارس إرهاب الدولة وبتمارس البلطجة على العالم ونشرت ثقافة البلطجة بالمضيق وبالبلدان العربية، فطبيعي أن يكون هم مؤمنين بهالنهج مش مؤمنين بمنهج الدولة. لك أساسا الناس مش مرقص من الدولة، يعني إن بالأساس مش مرقصين، فبالتالي لا بالسياسة ولا بالأمن مرقصين. شوف هاي نتائج أنا عم أعطيك على السريع بعض الأمور بس لمحاولة رتي هذا الفتق الكبير. شو هالخسارة الهائلة؟ كيف بدنا نعوض عليها؟ يلا تعوا تحت الرعى الفتنة، يلا منهدد بتقسيم الجيش، منهدد بالمحاسبة، منهدد الدولة بإسقاط الحكومة، بننزل 20 جلعوط على الشارع على القهوة بيقعد أكتر منهم، وبدنا الناس تخرب وبدنا الناس تعمل فتنة. بس هيدي أمريكا وإسرائيل اللي بدها الفتنة، ها وعد فكر نحنا، وعد فكر جماعة إيران، هيدا العدو الغاشم الشيطان الأكبر والأصغر اللي بدهم يعملوا فتنة، نحن بس عم ننفذ لهم إياها. قمة العبث، قمة العبث يعني لما بتسمع مثلا المعايدة التي أتت على لسان النائب كمان بكتلة لحمي ولبني، لحمي ولبني طبعا اللي ما حميته ما بنيت شيء مثل ما صرتوا بتعرفوا، حسن عز الدين كان عم بيوجه عبر المنار رسالة للعالم بعيد الأضحى، يعني هيدي الناس يلي قاعدة عم تشكي وتنعملوا الحاج تشكي وتنعوا، انتو شغلكم تضحوا حرفيا. قال لك يأتي عيد الأضحى على وقع العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين، حيث تتجسد المعاني الحقيقية للتضحية في سبيل الله، والمعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي، حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء، وهو حال شعبنا اليوم الذي يقدم الشهداء برضا وتسليم للأمر الإلهي. أحلى معايدة ممكن تسمعها بالبشرية، أحلى تفسير لموضوع عيد الأضحى. يا حاج، حاج حسن، أنت ميري من حد تفسير القرآن؟ أنت بتعرف مقاصد العبادة؟ ما كنا عم نحكي عنها يوم الجمعة، عن نحن عم نحكي للشباب الجيل الجديد، أنت الكهل مش عارف شو مقاصد العبادة، شو مقصد عيد الأضحى؟ هو تماما عكس اللي حكيته، وفديناه بذبح عظيم، يعني كانت اختبار لحتى يكنسوا كل التجارب السابقة اللي كانوا يروحوا ويفدوا فيها الآلهة ويذبحوا أولادهم كرمالة. فكان الكبش أو الخروف أو العجل، أي حيوان بدك إياه من الحيوانات بتحبون، هو يلي فدى بقى ذبح الإنسان كرمال حدا. مقاصد الأضحى عكس تماما اللي أنت استفرغته، مش مرئين من حد القرآن، أنتوا ما بتعرفوه، مش مرئين من حد الدين، أو عم تستخدموا كالعادة تجارة الدم والدين. قال لك التكليف الإلهي، أنه تكليف إلهي أيضا؟ مين كلفكم أنه تعملوا هالجبهات الإسناد؟ أني الله مكلفني من وين؟ إذا أنتم مؤمنين بنهج ولاية الفقيه وما بعرف إيه، يا خي البلد مش مؤمن فيها، هيدي الجعدن اللي طالعين فيها وهيدي المبادئ اللي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا كله شرك بالدين نحن ولا نؤمن به. إذا أنتم مؤمنين فيه ما فيكم تمشوا كل البلد عليه. لك التضحية بالأبناء، أنه أنتم ما تتفكروا إذا عم تضحوا بأبنائكم هيك، أنتم هذا واجب عليكم، عم تستجيبوا لأمر الولي السفيه. هيدي عيدية عيد الأضحى، هيدا الفكر تبعيتهم خي، هيدا الفكر عم يترجم لك يا الزلمي والله بشكل مباشر، أنتم شغلكم تجيبون لأولاد لنضحي فيهم، هيك فاهم عيد الأضحى الزلمي؟ وهو العكس تماما، ها مقاصد الأضحى العكس تماما. هذا دليل على تجارة الدم والدين، وهذا دليل على أنه الجماعة ما مرئي من حد القرآن وتفسيره، يعني فقط للتجارة. فيا مدام يا عزيزتي يلي طلعتي بهالفيديو عم تنقي وعم تقولي عن النزوح وعن الأولاد اللي تضحوا وعن لا إذا بتريدي هذا تكليف إلهي، نحن كرمال سامحته، إن شاء الله نكون بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى. خي والله كنا جبنا لك صابونة دوف، كنا جبنا لك صابونة زيست وبيضت وجهك ورحمتنا ورحمت البشرية من الاحتلال الجديد. بعدين انت وين ولادك يا حاج حسن؟ يعني معلش طالما انت عم تدعي الناس لتضحي بولادها، انت ولادكم وين؟ انتوا اللي بتدعوا الناس للتضحية بولادها وبأحفادها وبمنازلها انتوا وين قاعدين؟ انتوا عايشين بما يركز النزوح؟ انتوا عم تستجدوا الوجبات؟ انتوا عم تستجدوا الدفا؟ عم تستجدوا العمل؟ ولا بس هيدي شغلة الناس القطيع اللي هودي لازم يتحملوا؟ ليه؟
لأنه أنتم مدفوع حقكم. برجع بقولك هيدي الثقافة الإيرانية اللي زرعت من لما دخلوا لعنا على البلد. للأسف أنا بعتذر يعني، بس أخواتنا الشيعة أنتم بالنسبة لهم مدفوع حقكم. الجماعة إلن برأيهم عم بيغزوكن وعم يأمنوا لكم طبابة وعلم وما بعرف إيه من 82. ومن لما أجا السفير الإيراني روح مذكرات الإمام محمد مهدي شمس الدين لما طردوا للسفير الإيراني قال له أنه أنتم كنتوا بلبنان 800 ألف شيعي، فإذا ضحينا فيهم كرمال الدولة الإيرانية كرمال دولة ولاية الفقيه ما بيأثر، فطردوا من الاجتماع. فمن وقتها وهن برأيهم أنه دفعين حقكم، هن دفعوا لكم طبابة وعلم وبطاقة سجاد وما بعرف إيه، فخلاص عطوكم دولارات. هلأ أجا وقت بقى تردون الجميل، كيف بتردون الجميل؟ بولادكم، بكرة بتجيبوا غيركم. هذه الثقافة المعتادة عند تجار الدم والدين. للأسف هيدي 3-4 ردات فعل أسفي. طبعا عندنا مبادرة النبطية وصور، مدينتين منزوعتي السلاح، وعندنا الهجوم اللي صار على الدكتور علي مراد اللي صار عم يطلع على الجزيرة ويناقش هذا التافه الثاني أحمديان. هيدا اللي مركزين فيه، التركيز كله على الداخل. أي صوت شيعي معترض، أي صوت لبناني معترض على توسع الجبهات، أي صوت عاملون يا عم شوفوا عاملكم وين صارت، أنتوا عم تقولوا للدولة شوفوا مسار التفاوض الفاشل، ما أنتوا شوفكوا مساركم المسلح الأفشل، اطلعوا بنفسكم قبل ما تلوموا غيركم. اي صوت بيطلع معارض وبيحكي بالواقع وبالمنطق وبالحقيقه وبالوقائع والبيانات الدقيقه هيك بيكون الرد عليه. حفلات تخوين، هجومات، سهيوني، وبرجع بقلك للمره المليون، ما حدا قدم الذرائع وخدم العدو الاسرائيلي قد كيكين المقاومه بلبنان وفلسطين. وبالختام يعني بس مشان الناس تعرف، اوعى تفكروا نحن مبسوطين بهالمناظر، اوعى تفكروا نحن شمتانين بالوصول لاحتلال لقلعة الشقيف وحفلة المشاوي اللي كان عاملها، عم يشبه عاملين حفلة مشاوي، حاطين ذبحين خروف عم يحتفلوا بالقطعه كيلو ونيك. اوعى تفكروا نحن من الناس المبسوطين، هيدي بالنهاية بلاد ومنطقة ومناطق لبنانية. الجنوب لانه ملك الحزب، ولا ملك نعيم قاسم، ولا ملك نبيه بري، ولا ملك حسن عز الدين، ولا ملك حدا، ولا علي حسن خليل. الجنوب منطقة لبنانية، هالبلدات مناطق لبنانية عزيزة علينا وما منتمناها لتكون عايشة بعز، ومش ملك حدا لحتى يضحي فيها، لا كرمال إيران ولا كرمال السعودية ولا كرمال مصر ولا كرمال حدا. هيدي الناس اللي مؤمنة بهالبلد بكل أمتاره المربعة. حاجة مفكرين الجنوب ملك اللي خلفكن او ملك اللي نفطكن انه يابا بتضحوا فيه كرمال فلان، ويلا خلينا نرجع الاحتلال هيك من امن شرعية للبندقية. لا شرعية لأي بندقية خارج بندقية الشرعية. اوعى تفكروا هيدي بتعطيكن عذر لعودة التسلح. القرار اتخذ والسلاح سينزع، وانتو خليكن عايشين بالاوهام، بكرة بتوفيقوا على الصدمة. وبرجع بقول هيدا الجنوب عزيز علينا مثله مثل الشمال، مثله مثل بيروت. ما نو ملك حدا، لانه ملك حزب ولا فصيل ولا رئيس لحتى يروح يضحي فيه وبأهله كرمال فخاد المرشد.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

هيا تفضل هلا. من لما طلعت هلا الكلام والاخبار، لا ببيان رسمي طالع من رئيس وزراء العدو الارهابي عم بيقول لك انه اخذنا الضوء الاخضر لعوده ضرب الضاحيه، بلشت حركه نزوح عن نزوح اللي اساسا هو في نزوح من الضاحيه. لاقونا لاقونا لنفرجيكم كيف بنربح. يلا هلا بنرجع بنحط الحق على الدولة، وايضا المسار التفاوض الفاشل تبعكم. شوف مسار السلاح ما شاء الله شو مسار ناجح، يعني تفوق بانتصارات على مد عينك والنظر. وما بس انه عندك ناس مجانين، يعني اصحاب فكر ضال منحرف، لا يعترفون لا يقيمون اي قيمة للانسان، ولا يعترفون باي نوع من انواع الاخطاء، وهن دائما على حق. ليه؟ لانه بياخذوا الاوامر كرمال الولي السفي. بنفس الوقت اي مبادرة بتطلع لمحاولة تجنيب اي بلدة انه تكون بلدة محتلة اضافية او مدينة محتلة، خاصة هالمدن والافار والمناطق اللي عمرها مئات السنين واللي بيرجعوا بلكن مش ملك حدا لحتى يضحي فيها، تقابل أي مبادرة بالتخوين المعتاد. مثلا عندك يوم السبت بلشت بمدينة صور مبادرة من قبل الناشطين بالمدينة لإعلان مدينة مفتوحة وخالية من السلاح، خوفا من وصول الاحتلال عليها من بعد ما وصلوا على التشريف وصاروا بعد بعض الكيلومترات، وخاصة مع النزوح اللي صار. يعني انتوا ذاكرين لثلاث شهور تقريبا عم تاكل ضرب المناطق بحوالي صور وبداخل صور، وصارت فيها كثير من الأماكن الفارغة. فطلعوا بمبادرة جمعوا عليها توقيع المئات من الناشطين ويمكن معظمهم من معارضي السلاح، وقالوا انه بدنا هالمدينة انه تكون مدينة مفتوحة ومنزوعة السلاح لحتى نجنبها ان تكون مدينة محتلة. ومن بعدها بشوي كمان نفس الشيء النبطية دعت لإعلان المدينة مفتوحة تحت رعاية الدولة اللبنانية وسلطتها الشرعية وخالية من كل ما يعرض أهلها وأمنها للخطر. هالمبادرة هي الأولى من نوعها. نحن دايما بنسمع ببيروت منزوعة السلاح، هي أول مرة بنسمع بأبناء البيئة هن اللي ضجروا، يعني ضاقوا زرعا بكل هذه الخسائر المهولة اللي عم يصوروها ويضحكوا على العالم إنها انتصارات، وشوف كيف صبنا فلان، وشوف كيف روحناه بالطائرات الجديدة هيدي اللي ما بعرف عاملين ليها إنجاز عظيم، بينما على أرض الواقع الميدان عم بيقول كلام مختلف تماما عما تقوله الخطابات الجوفاء. بماذا قبلت هذه المبادرة؟ حفلة تخويل وحفلة تضليل، ويا جبناء يا عملاء اللي عم تقدموا الزراعة، هن عم يقدموا الزراعة. تتخيل عم تطلب انه منطقتك او مدينتك تكون مدينة تحت رعاية الدولة ومنزوعة السلاح لحتى تحميها انه تكون مدينة محتلة، بتصير انت العميل، بتصير انت اللي عم تقدم الزراعة للعدو، مش الصواريخ التنكي اللي قدمت الذرائع، مش هذا السلاح يلي ما قدم الا ذرائع الخراب والدمار. هلا في شغلة أنا بتلفتني بهذا الموضوع كمان، إنه أين تلقف الدولة لهالقصة؟ يعني تلقف الدولة لهالدعوات هاي أول مرة بتصير، بدل ما يكون هناك تلقف من الحكومة من رئيسة الجمهورية إنه إيه ونحن سنسعى القيادة العسكرية، خي موس سكوت تام. طب مع كمان هالناس اللي بكون يهن ينتفضوا على وقعهم، بكون تقدموا لهم مشروع بديل، إنه بدك تقول له أنا كدولة أنا جاهز لحتى أحتضنك، وأنا كدولة جاهز لحتى لبي المطالب تبعيتك. ما أنتم عم تتركوهم بأمر الحاج. هاي المشكلة لحتى تتحرر وتنهد هيدي الدولة العميقة اللي تم تأسيسها بتحالف مافيا وميليشاوي، بدك تقدم مشروع بديل للناس لحتى يطلعوا منه، وإلا رح يدلوا ماشيين على ثقافة فدا صرميته أو قبل السحسوح وبعد السحسوح. ما كمان وين التجاوب؟ يعني وين التجاوب مع هيدي المبادرات؟ التجاوب الرسمي شو بدي بتجاوب العالم؟ العالم تجاوبت وأفنت وقالت صح وهذا هو، وتوسعت مبادرات ووزيد من التوقيعات، بس بدها تجاوب الدولة، ما هن عم يستنجدوا فيك كدولة، أنت وين تجاوب طبيعتك؟ ما بيصير كل مرة بنوقف على باب المشروع البديل، المشروع البديل هو الدولة، لما بدك تطلع الناس من مشروع العصابة والدويلة بدك تفوتهم على مشروع الدولة، بدك تكون أنت واسع من نفسك وعم تستجيب لهذه الطلبات مش عم تطنشها. ما تسألني كيف، أنا ما بعرف، أنا مش مسؤول بالدولة، بس في مسؤولين، مسؤولين أمنيين وسياسيين وعسكريين بيقدروا هن ياخدوا القرارات ويترقفوا هيك مبادرات، وإلا أنت عم ترجع تردوا لنقطة الصفر، إسا تحت الصفر،
ترجع تقول له لا والله نحن ما قادرين، انتوا خليكم مع الدويلة ورجعوا لقلها وتحملوا البلاء وتبيتا وقدموا ولادكم تضحي. مش هيك قالكم؟ هيك بيكون عيد الأضحى، وهيك تفسيروا لعيد الأضحى حسن عز الدين.

طبعا هالمبادرات مبادرات تجارية، سواء علينا النبطية أو صور، هذه المدن العريقة التاريخية العزيزة الكبيرة، شو بدك زيد عليها من ألقاب؟ مبادرات ممتازة جدا، على أمل تتوسع ويكون هناك فهم وفي يعني ناس تفيق بقى توعى تشوف هالكيبوس اللي هن عايشين فيه. حاجة مفكرين القصة يلا يومين وبتخلص، يلا ثلاثة وبتخلص، لا، القصة طويلة والقرار متخذ بتصفية هذا السلاح، أنتوا اللي عم تدفعوا الثمن. إذا ما أنتوا انتفضتوا لهذا الواقع لن يكون هناك من منتفضين. وبنفس الوقت الدولة عليها تلقف هذا الأمر. بيبقى موضوع آخر يعني مشان كمان نقطعه، لأنه هلأ الفقرات الجيب عنا شيء تاني مختلف. نفس الشيء، كيف عم يلهو العالم دايما بترك الموضوع الأساسي؟ يعني تركت جوزة ملقوح وراحت تداوي ممدوح، البدل السوري العظيم، تركوا قصة احتلال شقيف، تركوا قصة توغل الاحتلال ورفع العلم، والتصويت دايما على أي صوت معترض، على أي صوت عم يحكي منطق، على أي صوت عم يحكي بمنطق الدولة والقانون. فعندك الدكتور علي مراد يلي عم يظهر له تقريبا مرتين ثلاثة على شاشة قناة الجزيرة، طبعا هو بيظهر كتير على القنوات اللبنانية بس هاي أول مرة بيظهر بالبرنامج الأساسي اللي هو حوار اليوم يلي بعتقد من البرامج الأكثر مشاهدة على القناة. شنوا عليه بالأمس هجوم طويل عريض لأنه طلع كصوت جنوبي يعبر ويقول أنه لا، نحن ما بدنا سلاح، نحن بدنا الدولة. طبعا هن مبسوطين بأحمد يان، شو اسمه إذا حسن أحمد يان، يعني أول مرة بيطلع حدا بيعرف يحكي، بس طبعا بيحكي بالكذب والدجل مثل العادي الإيراني يلي بيكذب أكتر ما بيتنفس. هيك مثلا كانوا مبسوطين بالتصريح اللي أطلقوا بآخر حلقة من حلقات البرنامج هذا الجدبة أحمد يان، قال لك عندما تحين الساعة سيرون موقف مختلف إزاء التصعيد على جنوب لبنان، ستذهب الصواريخ الإيرانية ثم يتغير الموقف الأمريكي. يا كذاب يا دجال، 90 يوم هالمناطق عم تاكل قتل، ما ضربتوا ربع صاروخ، ما ضربتوا في التيش ولا رح تضربوا، انتوا بس عم تكذبوا لان شفتوا الناس انتفضت وبلشت تسأل وين ايران اللي نحن عم نسندها، اللي ما حدا عم يسندنا، فبكون تبيعوا هذا الموقف. هذا الكذاب عم يطلع الدجال يوميا وعم يتفاخروا فيه انه يابا شوفوا هالصوت العظيم اللي عم يدافع عن المشروع الايراني واللي عم يدافع عن ايران والسلاح وكذا. هيدا كانوا معه بيطلع بيكذب عليهم. نحن عم نحكي على اولاد الميليشيا وثقافه الجعدمه، بينما الدكتور علي مراد ابن البيت الشيوعي، ابوه معتقل عند اسرائيل، بيته تدمر بالحرب الماضيه ورجع تدمر بهيدا الحرب بس لانه طلع عم يحكي كلام عقلاني. شنوا عليه حمله تخوين طويله عريضه، ما بدهم اي صوت عاقل، بدهم المجنين، بدهم الجعدنجي، ما بدهم اي صوت بيحكي بمنطق عاقل مفهوم مسموع، خاصه اذا كان على منبر عالي مثل منبر الجزيره. شوفوا بيه ملتهيين؟ لا، نحن ملتهي بالاحتلال، بجيش العدو اللي عم يتوغل، بالمناطق اللي عم تسقط تحت الاحتلال. لا لا، هيدا كله تفاصيل، هذا ما له أي قيمة، بالعكس هذا بعزز منطق السلاح والسيكل أحلى. نحن ملتهي بكل صوت عاقل، دكتور جامعة، دكتور بيخرج أجيال، عم بيعلم المنطق الدولي للعالم ومن قلب هذه المناطق. لا بل أكثر من هيك، بيته متدمر صار بثلاث حروب 2006 2024 و2026، كل هيدا ما بيشفع له، بيه معتقل، ابن بيت مقاوم، كل هيدا ما بيشفع له لأنه حكي كلام عاقل. لازم تطلع تحكي بنفس المنطق السخيف طبعا، نحن فدا صرميته، فدا فخاده، فدا هيك بتكون انت تمام، هيك بتكون مقاوم وبطل. طبعا بوجه هذه المبادرات طلعت حملات التخوين اللي قادة كالعادة حسين علاق وبرو بطيخ المسمر يلي طلعوا لحتى يخونوا هالعالم اللي عم تحكي بالعقل. بس طبعا هيدي الناس لا بتخاف، لا خافت سابقا ولا بتخاف لاحقا، وستبقى تتحدث بلغة المنطق والعقل ولغة الدولة بوجه لغة الدويلة والعصابات. خليكن انتم مبسوطين باكاذيب احمد يان، قال لك الصواريخ جاهزه، احنا بدنا نضرب صواريخ، وايران قالت لامريكا، قالت له اذا بتدلوا عم تضربوا ايون هلا تفضل بده يضرب الضحي، فرجونا الصواريخ الايرانيه. لا كرمال فلسطين ضربتوا صاروخ ولا كرمال لبنان ضربتوا صاروخ، انتم ضربتوا الصواريخ لحتى تدافعوا عن نظامكم الارهابي فقط لا غير، مش لتدافعوا لا عن بيت ولا عن ناس ولا عن قلعه.

من ضمن البورصة اللي عم تشتغل بها اليوم، أصبح هناك يوميا بورصة الأخبار حول التفاوض الأمريكي الإيراني، التفاوض بين الشياطين الذي تخوض فيه الكثير من الدول بتفاصيله، سواء إسلام أباد باكستان أو سواء العاصمة القطرية أو الدخول السعودي وكثير من العواصم بالإضافة إلى تركيا. أين أصبح هذا المسار ولماذا الكلام اليوم عن هدنة مطولة تمتد 60 يوما؟ وهل هناك علاقة لكأس العالم الذي ستستضيف جزء كبير منه الولايات المتحدة؟ طبعا في ناس يمكن تستخف بالأمر ويقول لك انه معقول كرمال كأس العالم بده يوقف الحرب ولو جبك انت شو عم تحجز. طبعا كأس العالم ليس فقط مناسبة رياضية، كأس العالم الذي ينطلق في 11 من حزيران ويمتد لأكثر من شهر هو منصة سياسية قبل كل شيء، وهالمنصة أكيد أبو عمر ترامب بده يستثمرها بتفاصيلها. مش هناك هناك أيضا ملايين لا بل مليارات من الدولارات التي تستثمر من ناحية السياحة ومن ناحية تذاكر السفر وحضور المباريات و فبالتالي هذه ليست عبارة عن محطة رياضية، هي محطة اقتصادية كتير كبيرة وأيضا منصة سياسية. نعم كل اللي عم بيصير هلأ محاولة لضبط الأمور، هدي لستين يوم لحتى نقطع كأس العالم لحتى نستفيد منه، وخاصة من المنتخب الإيراني مشارك بالبطولة كان عاملين له حفل وداع، بس مش نسين جنوب لبنان أبدا، هنو عم بيودعوا المنتخب اللي راح يلعب. لنعرف تفاصيل هذا المسار من التفاوض وأين أصبحت هذه البورصة بين أخبار بتقول الاتفاق قرب وأخبار بتقولك عودة الحرب وما بعرفه، خلينا نتعرف من واحد من الضالعين جدا بالملف الدولي اللي هو زميلنا العزيز إبراهيم ريحان اللي كتب مقال بأساس ميديا لليوم بيقول واشنطن طهران اتفاق الضرورة لستين يوما. هيا بنا نتعرف إلى تفاصيل المقال. يبدأ الريحان مقاله: تتسارع عقارب الساعة السياسية في منطقة الشرق الأوسط فوق صفيح من الترقب الأمني الدبلوماسي غير المسبوق، إذ يبدو أن غرفة العمليات في البيت الأبيض قد تحولت إلى خلية نحل عابرة للقارات بالتزامن مع حراك مكثف، منه ما هو معلن ومنه ما هو غير معلن في عواصم الوساطة لا سيما إسلام أباد والدوحة. يشي المشهد على تعقيده الشديد بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية خطت خطوة نوعية نحو صياغة اتفاق الضرورة أو نصف اتفاق إطاري يكون الهدف منه نزع فتيل مواجهة عسكرية جديدة تشتعل في مياه الخليج العربي والذهاب نحو هدنة مؤقتة ومقننة تمهد لترتيبات أمنية أوسع وأشمل. وكما جرت العادة في كواليس البازار الإيراني وحسابات الصفقة الكاملة لدى الرئيس الأمريكي، فإن الشياطين تكمن في أدق تفاصيل الملفين الأكثر حساسية: مصير الغبار النووي أو اليورانيوم العالي التخصيب والمليارات الإيرانية المجمدة في الحسابات المعقدة.

مياه الخليج بحر عمان، وذلك بالتزامن مع اشتراط واشنطن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وضمان حرية البلاحة في الاتجاهين من دون أي رسوم للعبور، ودعوة طهران إلى الالتزام بإزالة الألغام البحرية التي زرعتها خلال الفترة الماضية. تبدو هذه الخطوة من منظور إدارة ترامب ممراً إلزامياً لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتجنب حرب إقليمية استنزافية لا تريدها واشنطن. لكن الفارق الجوهري هذه المرة يكمن في الرابط العضوي الذي تقيمه واشنطن بين خط التهدئة والملفات الساخنة الأخرى من خلال الضغط لربط الهدنة بترتيبات تخص الجبهات الإقليمية ومستقبل النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأدنى. يتابع إبراهيم ريحان معلوماته بالمقال: لئن كان الاتفاق الميداني على فتح المعابر البحرية وتمديد وقف اطلاق النار يسير على سكة التوافقات القصرية، يظل الملف النووي جدارا سميكا من الخلاف المشتعل. تدور المعركة الكبرى على ما اصطلح على تسميته بالغبار النووي المدفون في أعماق الأرض، والمقصود الفني به هو مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%، والذي يمثل نظريا عتبة الاختراق المحتمل لإنتاج سلاح نووي. تؤكد المصادر الدبلوماسية ما تسرب من عرض تقدمت به كازاخستان لاستقبال الغبار النووي، وذلك بدفع مشترك من الولايات المتحدة والصين. لم ترفض طهران حتى الآن هذا المقترح، لكنها تطالب بضمانات صينية أمريكية لرفع العقوبات وعدم عودة الحرب مرة أخرى. وعلى التوازي يصر الموقف الأمريكي الصارم الذي يقوده المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف وأيضا كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر على ضرورة قيام الولايات المتحدة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخراج هذا المخزون ونقله إلى خارج أراضي إيران وتدميره بشكل كامل، من ضمن شرط لا غنى عنه للهبور من الهدنة المؤقتة إلى أي اتفاق سلام مستدام. تدعم هذه المقاربة ضغوطات فرنسية متجددة لوحت بتفعيل آلية سناب باك لإعادة فرض العقوبات الأممية التلقائية على طهران في حال مماطلتها في التفاوض بشأن الملف النووي. تخوض طهران في المقابل مناورة وجودية، إذ سارعت الأوساط المقربة من حرس الثورة عبر وكالة تسنيم إلى نفي التوصل إلى اتفاق نهائي، واعتبرت الإعلانات الأمريكية محاولة لتسويق نصر سياسي مزيف. الاستراتيجية الإيرانية واضحة: التمسك بمخزون اليورانيوم العالي التخصيب بما هو أكبر ورقة قوة سيادية وتفاوضية، رفض الحديث عن برنامج الصواريخ الباليستية، استغلال مهلة 60 يوما للتفاوض على نهج تجاري يقوم على تجميد جزئي للبرنامج النووي مقابل صفقات استثمار واقتصادات بديلة وبناء مفاعلات جديدة للأغراض السلمية وبمشاركة دولية. يدور خلف كواليس السياسة صراع مالي محموم على الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف الأرض بفعل العقوبات الأمريكية. تقدر القيمة التاريخية الإجمالية المتراكمة لهذه الأموال ب$100 مليار، لكن البند رقم 1 على طاولة المفاوضات في الدوحة يتعلق مباشرة ب$24 مليار تطالب طهران بالإفراج الفوري عنها لتكون شريان حياة طارئ لاقتصادها المتأرجح. هذا ما ركز عليه المفاوض الإيراني قاليباف في زيارته الخاطفة للعاصمة القطرية قبل أيام. تتوزع الخريطة الجغرافية لهذه الأموال الساخنة على بؤر مصرفية محددة كالآتي: قطر. سبب زيارة قاليباف هو أن النواة الصلبة للأموال المتنازع عليها محجوزة في مصارف الدوحة وتقدر قيمتها ب$12 مليار، وتشترط طهران أن يكون تسييلها خطوة أولى قبل التوقيع. 2. الصين والهند. تحتفظ بكين بالكتلة الكبرى البالغة نحو $20 مليار، وهي ائتمانات نفطية مقيدة، وتليها الهند

بنحو 7 مليارات دولار. 3. العراق تبلغ أرصدة صفقات الكهرباء لديه نحو 6 مليارات دولار محتجزة تحت مراقبة مشددة من وزارة الخزانة الأمريكية، وتكمن العقدة التفاوضية هنا في أزمة الثقة. يتخوف الوفد المفاوض الإيراني من تكرار تجارب الماضي ويرفض الوعود الشفوية، لذا تشير المصادر إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني وعضو الفريق المفاوض عبد الناصر همتي طالب بآلية صرف مباشرة ومضمونة قانونيا تمنع واشنطن من إعادة تجميد الأموال الإيرانية مستقبلا تحت أي ظرف. بيختم العزيز إبراهيم ريحان هذا المقال التفصيلي عن الأموال وعن المفاوضات إلى أين وصلت. يقف الملف الأمريكي الإيراني أمام مفترق حاسم، تعكس المؤشرات الخارجية من واشنطن وطهران حالة الإنكار المتبادل في العلن والتوافق البراغماتي القصري في الغرف المغلقة. إن اتفاق 60 يوما المتوقع هو بالدرجة الأولى محاولة لشراء الوقت لمنع تفجر الأوضاع عسكريا ولحماية الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي، لكن هذا المسار محفوف بهشاشة بالغة. إن تراجع لغة الصواريخ والمسيرات في مضيق هرمز ووانئ بندر عباس يظل مرهونا بمدى التزام طهران بتقديم تنازلات حقيقية في عمق منشآتها النووية. الأكيد أن المنطقة دخلت مرحلة اختبار النيات الأقصى، حيث تتداخل الأموال باليورانيوم المخصب، وحيث يظل خيار الحرب حاضرا ومستقرا على الطاولة ذاتها التي تكتب عليها مسودات السلام الهش. وفي الختام لا ننسى أن منصة كأس العالم السياسية هي منصة مهمة لترامب وأحد أبرز أسباب محاولة الوصول إلى هذا الاتفاق. إذن تعددت الأسباب لمحاولة الوصول إلى اتفاق ولو هدنة مطولة لستين يوما تجنب المنطقة مزيدا من التصعيد وتحضيرا لبدء كأس العالم وأيضا لسلاسل الإمداد لكي تعود من مضيق هرمز. هل ستنجح هذه المحاولات أم ستصطدم بالفشل مرة أخرى؟

أكيد بتعرفوا أنه الترند المتصدر حاليا مش بس على الساحة المحلية حتى على الساحة العربية هو التجئيف والتوغلات الإسرائيلية وكل هالموضوع المتعلق بالكارثة الجديدة يلي صارت. بس اليوم معلش اسمحوا لنا بما أنه مطلع الأسبوع بما أنه قادمين إسا على تطورات جديدة مع زيارات الضاحية هلأ فيمكن ما يطلع لنا مجال لترند فني. فاليوم حابب أحكي بترند فني نختم فيه حلقة اليوم. معلش تسمحوا لنا خلينا نبعد شوي عن السياسة. هو ترند في شبه مقارنة، يعني مثلا إذا بدك تروح على الترند الفني تحتفل الديفا، ما بتقبل نقول عنها الديفا يعني الديفا هيفا وهبي، مع أنه الديفا هو لقب سميرة سعيد بس ماشي الحال، بأغنيتها الجديدة أصدرت تحفة فنية يعني عابرة للقارات بتحمل عنوان شو المطلوب. أغنية مدتها أقل من دقيقتين، كل اللي بارز فيها كلمة تفه وآخر شيء كلمة يا حيوان. يعني من بعد نجاح لا بدنا نروق وكيف صارت ترند فحبت تفوت بترند لبناني آخر انه شو المطلوب، قال لي شو المطلوب. بس طبعا ما شو المطلوب هي اللي اخذت الضجة، اللي اخذت الضجة هو التبزيق علينا عم تبزع العلب بالغنية بقتلك تفه. انتوا شوفوا فانزاتا للديفا كيف عم يحتفلوا بالغنية، يعني مبسوط مبسوطين انه عم بزع عليهم، يعني شو بدك اكتر من هيك. في فانزات الفنانين اضرب من فانزات السياسة والحزب صدوني بلكن يا الف مرة هاي. هلأ في بعض المنزعجين مثلا انا اخدت هيك رد هي عملته، انتبهوا هي اكتف مش هيني، يعني هلأ بمية تغريدة صارت منزلة والصدارة ومتصدر لتكلمني، وفعلا هي الاغنية اخدها صدارة بالاغنيات ما بعرف هيدا انحدار الزهو الفني يلي واصلي له. وهي ما بتشبه شي بالاغاني، يعني باغنية بدتها دقيقة ونص ما فيها اي شي غير طبعا مجرد التعري واللحب الرخيص والتبزي يلي صار علينا علي بيسمعوا الغنية. في هيك مغرد اسمه سعود، هو حساب وهمي على فكرة، يعني مش مغرد حقيقي بس عنده ملايين المتابعين، يعني رغم انه بيعرفوا انه حساب وهمي كان عم ينتقده وحكى عليه شوف ملا ردحة ردحت له، يعني شوف التشليف. قالت له يلا ماشي رنوا انا وعلى الهوا رنوا، قالت له مزعوج من تفه اللي على امثالك بس عادي توصفني بالعاهرة، هيك عم تسأله إذا رجال بتترك تويتك وما بتمحيه ومن هلأ لوقتها بدي أمسح فيك الأرض قضائيا، خلي رسالتك منورة منصة إكس يا سعود وبوعدك أنه طول ما أمثالكم موجودين طول ما أغنيتي كل كلمة فيها كانت بمحلة والجلد هو جلد الكلام على أمثالك وأمثال اللي بعتك وشكرا يا محترم. على فكرة رجع محا التغريدة تميته يعني وفزع منه لك العمى بجوايف هيفا فيت فينا بالعرض هيوف. هي مبسوطة بالغنية بتقلك انه مكسرة الدنيا الغنية وشو المطلوب ومثل بدنا نروق وكذا بيش الحال انه عم تقول عني يعني بشم عليك هيك عم تقول عنا. هلا وصف يمكن قصده انه بالكلام كلام الاغنية وكذا لا خطي على نفسك بس سبحان الله يعني في مسلة تنعر. إذا بقرأ لكم بعض التغريدات أو بعض الإجابات على تغريداتها يعني على بعض التعليقات بتتفاجئوا من كمية الخضوع والخنوع اللي العالم عندها، يعني هيدا اللي بيقلها وما حدا بيغبر عسكربينتك

وهيدا البيلا ده اللي بزق علينا لا تشبع يا محلى هالبزق. والله مثل ما عم خبركن عنا سيدية مش طبيعية، فانزات الفنانين كارثة عمياء. طبعا مش رح نسمعكم الغنية، ما انا اساسا ما بنحط اغنية يعني على الهواء، لا بدنا نروق ولا غيرها يعني، لانه اساسا مش اغاني اودي، اودي مجرد محن مش اكتر من هيك، عفوا على كلمة اغاني يعني. على المقلب الاخر، ما هو هذا اللي بدي اوصلكم اياه، في البوم نزل برضو يعني محقق نتائج كتير كبيرة، البوم منتظر. بتعرفوا هلا صار في اصدارات فنية لهم فترة، الفنانين كلهم متوقفين بسبب الحروب من وقت الطوفان لغاية اليوم، اي نعم ثلاث ارباع الاغاني اللي عم تنزل ما لها اي قيمة. سبق قلت لكم يعني اغنية نانسي، اغنية كارول، اغنية يمكن وائل طبعا اغنيته حلوة، باقي ما تبقى كلها اغنية ما بتنسمع، سوء اختيار رهيب. على المقلب الآخر عنا الفنان المصري محمد حمائي، ومن بعد غياب حوالي 4-5 سنين عن الألبومات نزل ألبوم بعنوان سمعني، طبعا متعاون فيه مع أبرز الشعراء والملحنين، في ألحان كتير مهمة لعمر مصطفى، في ألحان أيضا أخرى كتير مهمة وكلمات، بس في أغنية أخذت عقل العالم من اللحظة الأولى، وصراحة أنا أعجبت فيها جدا، رح نسمعكم إياها ونفرجيكم الفرق بين الغنية الحقيقية وبين المحن. طبعا لا مقارنة يعني، هلا أي نعم صوت محمد حمائي منه هالصوت السوبر، بس إحساسه كتير عالي بالأغاني، وطبعا هو من الفنانين المحترمين يعني، زلمة محترم بمسيرته الفنية وأعماله دايما أعمال ناجحة مش بس بمصر، بالوطن العربي. بس شوفوا المفارقة كيف الناس صارت بتقيم الأغاني، كيف بتقيم العمل الفني يعني. خاء على العميني، نانسي نزلت غنية بينزلوا فانزيتا، واو أغنية تراند مدى تكسر الدنيا ننوس وكذا، نزلت كارول نفس الشيء، نزلت نفس الشيء، ما أبدا مضمون الأغنية المحتوى المعنى، أنه لا إذا مش حلوة طيب حسني كانوا أغنية أب، لا لا هذا ما في منه، أنت بدك أساس المرافقة موافقة. البارز أكتر أنه بكل هالأعمال عزيز الشافعي عمر مصطفى ألحان كتير مهمة أخذها حمائي بألبوم بيتألف من 18 أغنية، وعم تسمعوا يعني طبعا عم تسمعوا عبر تريبولي أفان، في كتير أغاني حلوة. الأغنية هاي اللي مكسرة الدنيا حاليا اسمها توبة، هي من كلمات وألحان شاب جديد اسمه محمدي، تخيل كل الكلمات والألحان اللي يغديله من كبار الشعراء ما جيبوا لغاية الآن نفس النتيجة اللي جابتها الغنية قد ما أحساسها عالية. وأغنية فيها زكا يعني، أغنية مستوحاة طبعا من أغنية العندليب الراحل توبة، أيضا أغنية عمرو دياب توبة اللي نزلت بال 87، فيها كلمة فوق الشوك، فيها إحساس عالي، فيها ناي، فيها إخراج كتير مميز للنغم الشرقي الموجود بقلبها، فأغنية متكاملة، هيدا عن جد تحفة فنية مش بزقة هيفا. بركي يعني بنرجع هيك نرتقي بالذوق العام شوي، رح نسمعكم الأغنية وبتمنى يعني تركزوا فيها وتشوفوا كمية الإحساس اللي داخلها.

0: لا ما تفاجئوا طبيبنا رجع نختم عليه يعني بيسترجي المخرج ما يجي عيدا
1: وبسكت جرح التاني.
0: هاي اسمها صناعة أغنية، صناعة أغنية، كلام، لحن، أداء، إحساس، إخراج، توزيع.

هل بدك تصرعنا فيه؟ اكيد عندكم شك بالموضوع، هلا بدنا نصرعكم فيه. هو الالبوم كله حلو بس هاي الاغنيه دخلت القلب على السريع. هلا يمكن الزلمه مغناها باحساس تاع المطلع جديد كمان. الحمد لله نحن لا حابين ولا مجوزين ولا مطلقين.

وشفت المفارقة أنه الأغنية اللي أخذها من شاب جديد كلمات وألحان هي اللي أخذت النجاح الأول، بعكس باقي الأغنيات اللي أخذهم من كبار الملحنين والشعراء.

لا حفظتوها يلا حتحفظوها طبعا عم تسمعوها كل يوم حتحفظوها. بوس التوبة ما بيوقع بالجورة مرتين. تخيل في ناس بقى بتعملك مقارنة بين هيك أغنية هيدي اسمها أغنية صناعة أغنية وبين محن هيفا والتفه تبعيتها قال هيك عم تغني الواقع وزعلت لأنواع العقاء بالآخر فوق الشوك خلو. ونحن دايما منقلكم في أغاني بتنسمع وفي أغاني بتنشف. في مطربين ومطربات أو دي بيغنوا بس لتشوف أغانيهم، تشوف اللحم الرخيص، تشوف التعري، تشوف لك فخدة من هون، شافت صدر من هونيك، بعدها أو دي بأغاني بتنشف ما بتنسمع ما بتنحط على الإذاعة، بينما هي الأغاني اللي بتنسمع ما في داعي للكلام.

على هالأنغام الجميلة من حمائي بأغنيته الجديدة توبة منكون عم نوصل لختام حلقة بداية الأسبوع، حلقة التنين لليوم. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إفاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا خير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. هلا لأن الأغنية رايقة ما فينا عم نصعد كتير بالكلام، فأخدينا هيك على الجو تبعيتها، على النسق تبعيتها، ريتميك. والله في كتير شغلات علينا نبوس التوبة منها، يعني لو الناس بتتعلم بس نتجربة على القليلة من كيسة مش من كيس الآخرين، لا من كيسة لو من كيس الآخرين، والدليل سردية الميدان يا جدبان.

نلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار، صباح أصحاب الذوق الرفيع، مش عشاق المحن.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06 380 150 أو 151، 03 18 48 66، و 03 76 04 70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس

0: العنوان طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل مقابل الأبي سي درج التل 03-548-42-45-5.
1: دايماً

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك. Your name here. Tripoli FM.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: إلي على عودك.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية.

الشرقي والغربي، المشاوي على أنواع وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية، كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذاعة طرابلس
1: كول على طول،
0: تريبولي اف ام
1: كول على طول.

لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087 06-435-200.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات

رئيسي وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بارك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. بارك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: من انتبه
1: هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
0: بس يا مان
1: تعال عمل ديو انا هيك

0: يا الله
1: الله
2: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 4

من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلى إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

كوكتيل فحكي والأرجيلي عرم رمية تنبك معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج طرابلس التل مقابل الABC درج التل 03-548-48-45.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غير.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: your name here.
1: Tripoli FM.
2: نحن ملوك الأفهم.
3: عاصي اسمع. 2 3

لما تكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيي شو بيعمل فيي.